0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد أف أم.
2: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
4: سلام على هضبات العراق والشطيح والجرح والمنحنى.
2: وبغداد.
5: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
2: والعراقيون
6: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
2: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
7: بانجور بانجور
2: بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح الورد، صباح الحب، صباح الجمال، صباح الصباحات البغدادية الجميلة الرائعة. أهلا بمستمعينا في كل مكان، خصوصا في بغداد اللي يسمعونا على 91.5. أهلا بكم في بانجور. تحية للناس الحلوة والطيبة اللي يسمعونا بالسيارة. شوارع بغداد شوية ازدحام اليوم نوعا ما، طالعين للشغل، طالعين لمسؤولياتهم. إن شاء الله الراحة اللي تسبق مسؤولياتكم يا رب، إن شاء الله اليسر في معاملاتكم، في تعاملاتكم. وأتمنى لكم أخبار حلوة هواية ما كانت بالحسبان. شايفين مرات من تطلع فتسالفة نقول هاي وين كانت لنا، فإن شاء الله تطلع لكم أشياءات حلوة وتقولون هاي وين كانت لنا الفرحة، وين ليش متأخرة. يا رب العالمين يرزقكم من حيث لا تحتسبون، وليشعر بثقل، يعني ينتظر يجي يوم الخميس والجمعة. ف يعني عيش يومك، رجاء عيش يومك، لا تسبق الأحداث. يمكن راح يكون لك اليوم فتشي حلو أو باشر، وإذا أكو فتشي مضايقك أو يعني ثقيل عليك، فخطوة بخطوة يخف ويمشي، وماكو شي يبقى على حاله، ماكو شي يبقى على حاله يا أحباب. فصباح الحب عليكم يا أهل بانجور، صباح الاثنين الحلو، صباحكم أسبوع رائع بإذن الله. لساعة 10 اسمحوا لي أكون معاكم في الميكروفون بان الموسوي برفقتي على مكسره وسام ماجد.

بونجور، صباح النور. بالله تفقدوا مفاتيحكم، انتوا ماخذين مفاتيحكم وياكم؟ مفاتيح ناسيها، ليكون نسيتوا المفتاح بالبيت والبيت بالمفتاح وصديتوا الباب وطلعتوا. على العموم يعني احييكم واهنيكم على عبقريتكم. اللي ينسى مفاتيحه يقولون هو عبقري. اهلا بعباقرتنا في 360 درجه. هو مو بس المفتاح، الموبايل احيانا يعني ولو ما حد ينسى موبايله ما ينزل من الايد. اللي يضيع مفاتيحه او موبايله باستمرار ممكن يكون أكثر إبداع، لأنه عقله يكون منشغل بأفكار هواية وخيالات وحلول، فيصير انتباهه للتفاصيل اليومية الصغيرة أقل. طبعا هذا الكلام انتشر فعلا في مواقع مختلفة ونسب إلى أبحاث أيضا نشرت في إحدى الصحف، بل أن تقارير صحفية ذكرت دراسة من باحثين في جامعة مونداراغون الإسبانية ربطت بين كثرة الإبلاغ عن فقدان الأشياء وبين درجات أعلى في اختبارات التفكير الإبداعي. طبعا ما نقدر نقول علميا كل شخص يضيع مفاتيحه هو عبقري ومبدع، بس الأبحاث اللي نشرت تدرس العلاقة بين الإبداع وخصائص مثل الانفتاح على التجارب، التفكير المرن، الإبداع في الحياة اليومية. بس هذا ما يعني أنه نسيان مفتاحك بحد ذاته اختبار ذكائك والإبداعك. زين، شلون ممكن يصير الارتباط؟ الفكرة النفسية المثيرة للاهتمام هي أنه الشخص اللي يكون ذهنه كثير التجوال أو منشغل بعدة أفكار ممكن ما ينتبه أصلاً للمكان اللي خلى به المفاتيح. يعني المشكلة أحياناً مو أنه الذاكرة ضعيفة أو مخبوص، وإنما أنه المعلومة ما دخلت للذاكرة بشكل جيد من الأساس. يعني مثلاً تدخل البيت وانت دا تحكي بالتليفون، تفكر بشغلة صارت بالدوام وممكن ترد على رسالة وتخلي المفتاح على الطاولة، بعد 5 دقائق تقول وين المفتاح؟ انت مو بالضرورة نسيت مكانه، ممكن ببساطة ما سجلت لحظة وضعه في مكانه انه هذا مكانه. هذا طبعا ينسجم مع التفسير المعروف في علم الذاكرة والانتباه بتسجيل المعلومة يحتاج انتباها كافيا من البداية. زين، هسه وين الابداع بالموضوع يا بان؟ الدراسات عن الابداع فعلا تشير الى ان التفكير المتشعب والانفتاح على الأفكار والتجارب والقدرة على الانتقال بين أفكار مختلفة ترتبط بالإبداع والمراجعات العلمية. وأيضا تؤكد البحوث أن الإبداع اليومي مجال حقيقي للبحث، لكنه مفهوم معقد وما يصح اختزاله بسلوك واحد. يعني أخيرا قد يكون كثرة نسيان الأشياء اليومية عند بعض الأشخاص مرتبطة بعقل مشغول بالأفكار وكثرة شرود الذهن، بس فقدان المفتاح وحده ما يثبت أنه أنت شخص واو مبدع. والأحلى أنه أنت فعلا مبدع بس نساي.

صباحكم صحة وعافية. انتفاخ العقد اللمفاوية شو وقت يكون طبيعي وشو وقت يكون مو طبيعي؟

تضخم العقد اللمفاوية في الرقبة عند الأطفال شائع جداً، غالباً ما يكون رد فعلاً طبيعي تجاه عدوى قريبة، زكام، التهاب حلق، لوزتين، التهاب أذن أو مشاكل الأسنان واللثة. وقد تبقى العقد محسوسة حتى بعد تحسن الطفل، لذلك وجودها وحده لا يعني وجود مشكلة خطيرة. أما أكثر الأسباب شيوعاً فهي نزلات البرد، الالتهابات الفيروسية، التهاب الحلق، اللوزتين، التهاب الأذن، تسوس الأسنان، التهاب اللثة، التهاب أو جروح في فروة الرأس والوجه والرقبة. وفي كثير من الأحيان تبدو العقدة وكأنها تنتفخ بشكل متكرر، بينما تكون في الحقيقة تكبر مع كل عدوى جديدة ثم تنكمش تدريجيا. هذا شائع مستمعين لدى الأطفال الذين يتعرضون للعدوى المتكررة في الحضانة أو المدرسة. طيب، متى يجب الانتباه؟ يفضل مراجعة طبيب الأطفال إذا كانت العقدة أولاً تكبر تدريجياً أو لا تبدأ بالتحسن، ثانياً قاسية ثابتة غير سهلة الحركة، ثالثاً كبيرة متعددة بشكل غير معتاد، رابعاً موجودة قرب عظمة الترقوة، خامساً مصحوبة بحمى مستمرة أو تعرق ليلي شديد، سادساً تترافق مع فقدان وزن وشحوب أو تعب مستمر وتسبب صعوبة في البلع أو التنفس وأصبحت شديدة الإحمرار والألم. أما صعوبة التنفس أو البلع أيضاً كثرة اللعاب أو التدهور السريع في حالة الطفل فتحتاج طبعاً إلى تقييم طبي عاجل. يحدد الطبيب السبب من خلال فحص الطفل والعقدة ومكانها وحجمها وملمسها، وقد يطلب تحليل دم أو تصوير بالموجات فوق الصوتية عند الحاجة. ولا يحتاج كل طفل لديه عقد لمفاوية متضخمة إلى فحوصات متقدمة.

صباح الخير صباح الورد. هو شنو علاقة الأكل السبايسي بالعمر؟ ما له علاقة، بس تشير بعض الدراسات الرصدية إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الحارة بانتظام قد يكون لديهم خطر أقل للوفاة. إذن تناول الأطعمة الحارة بانتظام قد يرتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة، وليس أن الطعام الحار يمنع الوفاة. ما كنت حكي. بعض الدراسات الرصدية الكبيرة طبعا لاحظت أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الحارة بشكل متكرر كانت لديهم معدلات وفاة أقل، خصوصا من بعض أمراض القلب، السرطان، أمراض الجهاز التنفسي إلخ. ويعتقد أن مركب الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار قد يكون له دور كبير في ذلك.

اهلا بمسجاتكم، اهلا بتصبيحاتكم، اهلا بمراسيلكم وبصماتكم الصوتيه. شنو حابين تبعثونا على واتساب البرنامج على 0770011 4115.

0: البداية من علي القيسي. صباح الخير يا علي القيسي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير علينا وعليكم إذاعة كريمة رشيدة فام. تحياتي ستنا الغالي استفان موسى والذهب والمخرجين ومبدعين جميعا. وألف ألف مبروك البارحة ريال مدريد الفوز بأربعة أهداف على ملقا. ونقول اللي يحبون خسارة ريال مدريد نقولهم البارحة بالأربعة 4-0 فنمتم مرتاحين إن شاء الله. فنحن ملوك العالم، ماكو غير الملوك غير ريال مدريد بالبطولات، مدرعين بالبطولات. البارحة واحد متصل أو مشترك قال إحنا ملوك العالم، لا خالة أقول له ملوك العالم ريال مدريد، فلا حد يندق بالريال وإن شاء الله القادم أفضل. أخوكم عاشق الريال مدريد والرشيد على القيس.
0: الله يبارك فيك، صباح الفل والعنبر ومبروك عليك وعلى كل عشاق الريال، فوزهم بأربع أهداف على الملقا. اسمها ايش اسمها؟ ملقا. انتم ما لقيتوا غيري تحكون وياه على الريال الريال والبرشا، ما لقيتوا غير برنامج تقلبوا لي لو تحكون على الحكومة لو على الريال ولا ها؟ نريد أخبار حلوة، تذاكر سفر، جوائز، مسابقات، النعنش المستمعين، النعنش نفسنا، مآدب، دعوات حلوة، نريد امتيازات جميلة. انطي بلوك العلي القيسي.

تحياتي لك أبو حسوني. مهدي الياسري، صبحكم الله بالخير ستبان المتألقة، صباح جميل ويوم سعيد على جميع المستمعين، وحي الله بانجور مستمعكم مهدي الياسري. حي الله من قال ابن العم الغالي، صباحك فل وياسمين وإن شاء الله يومك حلو يا رب. حسن الزهيري، صباح الخير عليك ست الكل، ستبان المسوي وجميع كادر راديو الرشيد وجميع المستمعين والمستمعات. نصيحة قانونية، إذا أردت إقناع القاضي بأنك تقول الصدق وبريء من التهمة المنسوبة إليك، برهن للقاضي بالأدلة والإثبات وليس بالحلفان والبكاء والتوسل. القانون يعمل بالأدلة وليس بالمشاعر، والقاضي يعتمد على الأدلة ولا يجوز له اتباع مشاعره. تحياتي أخوكم ابن ديالة حسن زهري. ألف تحية لك، وكلش صح كلش صح، ما عدا القاعدة القانونية اللي تقول البين على من ادعى والنكران على واليمين على من أنكر، فهاي من يوصلون إلى نقطة أنه انعدام وجود الأدلة وإصرار المدعي بطلب المدعي عليه بالتعويض أو شوف شنو، فما لك عليه إلا أنه تطي دليل كمدعي، والمدعي عليه أنه يحلف بس. قالوا للحرام يحلف، ألقى لك الفرق.

يعني احترامنا لدستورنا العظيم وللسادة اللي سنوا الدستور و يعني شرعوه. بس هاي جزئية انه نخلي الفلان يحلف يعني، لانه يعني فتكت بالناس هاي مالي، يجي يحلف انه ما عنده شيء وما مأذي وما اعرف شنو، يقولوا له الله وياك، يعني هاي مشكلة. يعني مو كل الحالات طبعا، بس اكو حالات يعني ممكن بعد لو فعل اكثر دور التحقيق القضائي، ولو هم يعني ما مقصرين، بس اكو بعض القضايا احبابي يعني فعلا عقيمة، يعني يحير قاضي التحقيق، يحيرون ضباط التحقيق، أعضاء الضبط القضائي، غيرهم يحيرون شلون يجيبون الدليل. فعلا جريمة مبهمة، بس سبحان الله مع الزمن تطلع، لازم تطلع. فما للحكم عليه براءة بي بي بي يعني عن هذه القضية لعدم كفاية الأدلة، أنا أشوفها لا. نعم، على العموم البريء الله يحمي إن شاء الله ويطلعون، وإن شاء الله كل إنسان عنده حق يم أحد ياخذه. وتحية لكل السادة القضاة، إلى كل السادة القانونيين، وإن شاء الله السجن ما يصيرون بمظالم يا رب العالمين.

0: أسعد الله صباحكم من شاكر أبو مريم، وطاب يومكم للأخت مأمير والمخرج والمستمعين. ومشاركتي هي ضربات الجزاء في كرة القدم، هي ضربات الحظ، لكن ما حدث في مباراة العراق وقطر يوم 28 آذار 1984 ضمن بطولة خليجي 7 ليس الحظ وحده وقف مع العراق، وإنما معجزة إلهية نزلت على العراق بعد أن أضاع حسين سعيد وعدنان درجال والمرحوم ناظم شاكر ضربات الجزاء، وبقي لقطر ضربتين جزاء في أي ضربة يسجلون الكأس قطري. فما الذي حدث؟ فتاح صيف يصد ضربة والعمود يرد الضربة الأخرى. شنو بالحظ هذا يا قطر يا قطر يا قطر؟ المهم وحدة صدها العمود ووحدة صدها اللاعب زين، والحارس محمد يسجل هدف التعادل للعراق، ثم تمد ضربات الجزاء ويتمكن المرحوم ناطق هاشم من تسجيل هدف التقدم للعراق، ويضيع محمد إدهام ضربة جزاء ليذهب الكاس للعراق. ويقول كنت بوقتها سادس علمي يا عمر، اي في دروسك وتباوع سادس علمي أبو مريم. يلا تعالوا أحبابي نروح أول بريك في بانجور وبعد نكمل لساعة 10.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
5: كلش سهلة.
4: أعلن
5: أعلن أعلن
4: على الرشيد
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
6: من الرشيد FM. صباح الخير.

صباح الحب على الحبايب اللي بعثونا على الواتساب من بعد أخونا شاكر أبو مريم وعايف السادس العلمي، وكان يتابع بذاكرة عميقة وقوية المباريات في ذلك الزمن. نروح لأخونا سيدو أبو حمودي يقول صباح الخير والعافية عليكم يا أحلى ناس وربي يحفظكم، ولو زحمة منكم يا ريت اليوم تطلعون مال بغداد لكل مكان. اللهم صلي على محمد وآل محمد. شنو بغداد شبيها؟ صاير شي؟

0: تحياتي لك سيدو، افتهمت شو تريد. اوكي، الاغنيه اللي تم اعدادها من الاخ حجي سعد، اذا قريب عليك او عندك علاقه بي سلمنا عليه هوايه، ومشتاقين الطلته اخونا العزيز ابو موسى. صباح الخير ابو موسى.
1: طيبه، صباح الخير على المقرين، صباح الخير على كل المستمعين الحنين اللي يسمعونه. احلى بانه مشتاق للستبان الطيبه وكل المستمعين، الف تحيه لكم.
0: تحياتنا لك اخويا الغالي ابو موسى. نروح الى الاستاذ زياد المياحي. صباح الخير.
2: صباح الخير على الستبان وعلى الاذاعه الرشيد وعلى كل المستمعين الموجودين حاليا اللي يسمعوكم، ويا ربي اتمنى لكم يوم سعيد
0: ان شاء الله. كل الساعات والدقائق تكون سعيده عليك استاذ زياد، نورت. ابو عبد الله الغالي، صباح الخير.
3: السلام عليكم.
0: عليكم
3: صباح الخير والعافيه والرزق والضحكه الحلوه، ستبان الطيبه الراقيه. صباح الخير استاذ وسام الجميل، صباح الخير مستمعي راديو الرشيد. نسأل الله أن يحفظكم وتشفيكم شر بني آدم، ونسأل الله أن يجعل يومكم يوم سعيد وبركة ورزق. تحياتي.
0: حياك وبياك يا أخونا الغالي، وينطيك العافية إن شاء الله اليوم وكل يوم. فارس من ألمانيا، صباح الخير على الطيبين الذين لا تجدهم إلا في مواطن الخير، الذين يحملون في أعماقهم قيما عزيزة وشيما كريمة، الكبيرون بأفعالهم وأقوالهم ومواقفهم، المترفعون عن الصغائر نبلا، الصامتون عن اللغو ترفعا، المؤمنون بأن الحياة رحلة لا يبقى منها إلا حسن الأثر. صباح الفل والياسمين، يا هلا يا هلا، صباحك ياسمينات هواية وجمال كثير. أهلا أهلا بفارس. صدام الزبيدي، شكرا للبطاقة الصباحية الحلوة وللورتين بأحلى لونين. سحر الخفاجي، صباح السعادة على صناع السعادة بان الموسوي ووسام، وعلى المستمعين الكرام الراقين المهذبين الحلوين. صباح الحب عزيزي وسام، أغنية طرب يا صبابين الشاي زيدوا حلاته لك وللمستمعين. يعني إن شاء الله بالوقت القادم يا حبيبتي. شكرا شكرا. عباس الحمداني، اللهم افتح لنا أبواب الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، آمين. الباشق، ليس بالضرورة أن يكون عدوك عابس في وجهك، فأكثر الأعداء ضررا هم الذين يبتسمون لك دوماً.

بعد منو عندنا؟ عندنا محمد كاظم من ميسان، رزقكم الله ما تتمنون وجبر خواطركم بما ترجون وأسعد قلوبكم أو قلوبكم بما تحبون جميعا. إن شاء الله يا عيني صباحك فل وعافية وحياك الله. آزاد من ألمانيا يقول صباح الخير، عين على دربك شابحة. شابحة، يمكن شابحة تنقري شابحة باي شابحة، يوم عايزة تشبح بالحر. عيني على دربك شابحة وشابحة ولا شافت أثر منك يا من وجهك قمر، صرت أحسب اليوم بشهر ليك البيابم.

0: اكثر نزولنا
1: اي
0: هذا قاعد يفتر بالممر ويفتر على الغرف. واحد يطب علينا يا بدنام اردنام قال لا باكر نزول من نايمين.
1: باكر شنو؟
0: يقول باكر نزول لمن نايمين باكر روحوا لاهاليتكم.
1: يا عيني
0: يا ادري احنا شنو بدنا اردنام انت والله قلق ظل تفتر الممرات انا ايش علينا.
1: زين يعني انت من الناس اللي يعني في يوم ما اجاك فت شغل او اوكلت اليك مسؤوليه يعني فوق شغلك فوق دوامك؟
0: لا ما هو المنتسب دائما نزوله نزوله انتهت ما يقدر يبقى ما يتحمل مسؤوليته.
1: انت حضرتك بالحشد الشعبي المقدس؟
0: لا لا لا وزاره الداخليه.
1: وزاره الداخليه والنعم.
0: اي بس ما يتحمل المسؤوليه لا تبقى وسر عليك شيء ما يتحمل المسؤوليه. ايه فما يقدر يبقي اكثر من طاقه شان العمل مالك.
1: يعني ينتهي دوامك ينتهي دوامك
0: ينتهي غصب عليك بعد تنزل ما يصير تبقى هناك انت ما تبقى هناك من باقي
1: لعدو ايام الانذارات والدنيا من تنقضوا.
0: هاي واحد هاي واحد
1: الله يحميكم ابطالنا ورفعت راسنا
0: الله يحفظك تبارك
1: ينطيكم العافيه ويحفظكم لعوائلكم. نورت يا اخو باشا الغالي هلا والله الله يحميكم يا رب. ناخذ اتصال بعد.
2: الو
1: مرحبا
2: صباح الخير.
1: صباحك ورد.
2: شلونك؟
1: انا زينه انت زين؟
2: انا الحمد لله زين.
1: انت شو مختفي واني ضميري دا يعذبني بعد.
2: لا يا بعد شتي متذكره؟
1: والله متذكره.
2: لا لا على مختفي شلونك؟
1: أنا قلت أنا راح مختفي. راح بعد ما يخابر. أنا قلت راح بعد ما يخابر.
2: لا شو ما خابر أخوتي
1: يا غالي والله ونعم الأخ
2: الله يسلمك
1: حياك الله. شنو أخبار ايه. ودود
2: بس يعني إحنا والعشيرة واليوتيوب وشات جي بي تي إذا طلع لها سنون ماذا تطلع؟
1: أقول لك ليش تتأخر بالشغل؟
2: أنا أتأخر بالشغل. أنا اللي بس يخلص الشغل اللي بيطفر.
1: صدق؟
2: شوفي أنا يعني للأمانة شكو واحد يحب شغله هو راح تلاقيه يتأخر.
1: زين.
2: يعني يحب شغله ويحب يكمل على الأخير حتى وأنا خلاص مثلاً وقته يحب يساعد مثلاً فلان يساعد اللي يبقون دائماً المحاسبين مرات شوية يتأخرون. يعني يقفل حساباته ما ادري شنو فاللي يحب شغله يظل يتاخر اللي ما يحب شغله او انه شغله يجوز مضوجه يعني يجوز هو زين بس البيئه اللي يشتغل بها هي مو زينه فلهذا لا يحب تحسي انه بس يريد يطفر بس يريد يخلص
1: صح.
2: احنا ال ك اكسترا تايم ما عندنا مثلا اذا ظل تتاخر مثلا او مثلا احنا سواق اذا عندك اوردر حتى لو تاخر ولا اربعه ما لك مثلا اوفر او شيء ما لك شيء
1: زين
2: حاول انه خلص شغلك للاربعه وها خلص في
1: مرات واحد اصلا يجي للدوام يتقن فن التسخيط يعني هو اصلا ما ينتج شيء وتشوفه يطلع حلا. قبل الكل وهو يجي ورا بصمته
2: ورا الكل
1: اي
2: عندنا هي واحد
1: موجود شنو اسمه
2: يشتغل.
1: شنو اسمه
2: ما اقدر اقول لك عمار
1: عمار
2: ايش عمار دقلش
1: عمار شو يشتغل شنو
2: محاسب
1: يا معقولة ايه. محاسب
2: هو وصل ما وصل الصبح ما ادري بكت الله يسمعني هسه هو اي تخيلي اي جوسس الحدا ما وصل
1: هم مدللين على الاغلب كل عمار مدلل
2: صدق انا ما لقيت عمار مبهدل
1: وكل محاسب مدلل
2: ايه هو مدلل ما يخاف من المطار عمار شنو شغله عمار على كاشير يستلم فلوس يحطها بالماكينة يضرب انت تسوي ذهن الجو وخلاص هاي
1: جيد
2: هاي شغل عمار انت جرب تولس في شغلك عمار تولس اكثر مني
1: يعني كافي عمار يلزم فلوس
2: ايوه عمار يلزم بس فلوس شغل يلزم ابو الشركه ما يلزم فلوس قال عمار
1: نورت يا غالي شكرا للطله الحلوه وينطيك الف صحه وعافيه
2: الله يعطيك الصحه والعافيه يا رب
1: هلا بصافي
2: اهلا بيك
1: هلا والله تحياتنا الى عمار كامل الغالي وتحياتنا لكل شخص اسمه عمار انتم

0: دلالين. دائما شغلكم بفلوس، انتوا هواية تعاملاتكم بالفلوس. شنو قصة عمار ويا الفلوس؟ ما ادري. يعني مقاريدك بيهم والله. مو هاي مو يعني نظرة عامة، بس يعني على الأغلب خصوصا عمار كامل. تحياتي لك. تحياتي لك أبو علاوي الغالي، أبو سلاوي. ناخذ اتصال. مرحبا.
1: والله كل عمار مددد والله العظيم. أنا فين أعرف اسمهم عمار؟ واحد مهندس وعنده مكتب مال هندسة وكذا، والثاني هاجر الأمريكي وقاعد اسم مستقر هناك.
0: اي يعني مو زين يعني مثلا؟
1: لا بالعكس، هو عنده حظ.
0: اي محظوظين.
1: والاخ هنا يضرب دته بالفلوس.
0: من وياي؟
1: حسين.
0: هلا حسوني.
1: هلا عيوني.
0: شلونك؟
1: طبعا اليوم طلعت الصبح تذكرتك بشغله.
0: خير ان شاء الله.
1: خير بوجهك ان شاء الله. تذكرين مره من المرات من غنيتي ما اجمل السماء بالنور زاهي؟ اليوم طلعت
0: زرقاء وصافيه.
1: اي عافيه. هي دي. وينك وانا على المنبر؟
0: يعني شفت السماء حلوه ما بيها كبريت؟
1: ابد زرقاء زرقاء. تقول احنا باسطنبول.
0: جيد.
1: بس شويه يعني غبرت شويه. أي يعني قياسا البارحة؟ لا يعني ماكو مقارنة أساسا.
0: زين، هسا نجي لشغلك الأوفر تايم أو اللي فوق الماكسيمم المعتاد. يعني أكو ناس تخلص شغلها بالوحدة، أكو ناس بثلاثة، أكو ناس بالخمسة العصر. أنت أحيانا تزيد فوق شغلك، ليش؟
1: والله يعني غصبا علي. يعني تعرفين عندي خطوط. عندي ثلاث خطوط، كل خط وقت شكل. وجدت استميت كملت عليها يعني اوفر تايم، يعني تقريبا فوق العمله شلون.
0: حبيبتي.
1: قمت يعني انا اجيبها من العياده.
0: زين.
1: وما توديها، ومرات بالعكس انا اوديها وامها تجيبها.
0: زين، تستاهل.
1: فوق الحمل لان انا اي طبعا تستاهل اكيد، غير بنيتنا. بس يعني اقصد احنا اللي يشتغل مثلا بالطريق وبالشارع ومرور.
0: زين.
1: وتكاتك يعني يكون منهك، يعني يريد بس يرجع للبيت.
0: زين حسين، في يوم ما شغلت سلف سياره وطلعت لانه انت ما تريد تبقى، وقلت لهم اني عندي شغل دزوا علي مثلا انه على شغل، بس انت ما تريد ترجع للبيت؟
1: او انا ما اريد ارجع للبيت لان في وقتها يكون البيت عباره عن بطل مال بنزين، بس شويه جدها يشتعل. فاكون مثلا يعني ما اريد ابقى بالبيت حتى ما ازيد الطين بله. وما اخليهم هم يعني، لان يعرفون انه انا شوي عصبي وما اقدر انه الزم نفسي.
0: زين، شي على شي. انت تخلص شغل من وقت تحب ترجع للبيت ترتاح، تلتقي بالعائلة. عسى ما ينحرمون من شوفتك ويعمر البيت بوجودك. ونورت جدا.
1: نورت عيوني. وتحياتي الى ابو حسون الغالي. البارحة سلمت عليه بالبصمة بس انت ما طلعتيها والله، لان كانت بس 20 ثانية قلتي لي.
0: ابو حسوني منو؟
1: ابو حسوني، ابو حسوني على القيسي المدريدي.
0: ها اي
1: وتستحر الخباجي وابو دل وشاكر والكل.
0: زين. ان شاء الله سمعوك. نورتني. نورتني ابو علي. هلا والله. هلا والله. اكو اغنيه هديه لك حسين. قول لي ايش تريد. ها عندنا اغنيه هديه. اوكي. هدية لكم، شوي نغير المود. زين، هلا بالحبايب، هلا باللي انضموا جديد للراديو للواحد 91.5 وللمستمعين الجدد في بانجور.

0: بونجور، صباح الحب على عيونكم. أهلا بجماعة الواتساب على 0770-11-4-5. راح نروح لأبو الطيب اللي بعثنا فويس بونجور، ولا أبو الطيب؟ زين،
1: صباح الخير ستبان المحترمة،
0: حياك الله.
1: صباح الخير عليك وعلى المستمعين الكرام. طبعا أنا جاي أسوق وأرد أخلص الفويس بسرعة ولا أسوي لحادث. الله يستركم ويسترنا جميعا. بالنسبة للدوام وتأخيره، المنتسب لا تقول لي على التأخير، خاصة المنتسب يعني دفاع داخلية حشد.
0: زين،
1: هو أصلا قبل الوقت الخروج هو طافر لأنه روحه بازعة،
0: يا عيني
1: روحه بازعة من الوجود،
0: يا عيني،
1: لأنه مو مثل الوظيفة المدنية يقدر، يعني وأي أمور ما أقدر أتحدث بها. بس الأمر اللي لازم أتحدث به بأنه برشلونة سياد العالم، تحياتي لكم مستمعكم أبو طيبة.
0: هلا عيني أبو طيبة برشلوني ريالية، عيني رياليين. هسه وين الربط؟ انت تذكرني بمعاناتي. انت ليش تذكرني بمعاناتي؟ يعني ألف تحية إلك وتحية لأبطالنا في القوات المسلحة بكل صنوفها وتشكيلاتها، من وزارات أمنية، أجهزة أمنية، دوائر أمنية تابعة للوزارة. بالفعل يعني أحيانا الموضوع يكون متعب جدا، هو مو أحيانا، على طول متعب عليهم جدا. يعني يكفي قيافتهم العسكرية اللي تكون غير مريحة، يعني أسلحتهم مثلا، التنظيم والشد اللي يكونون بيه على طول، كل هذا يضغط عليهم وعلى أعصابهم. صح يعتادوا، بس يعني مو مثل البيت، لما يرجع لبيته وتستقبله زوجته وأطفاله ويصبوا له الأكل ويشعر بلذة تعبه يعني على هالعائلة. فالله يحفظهم إن شاء الله ويبارك بيهم جميعا بإذن الله. نكمل مسيجاتكم. ووصلنا أبو محمد ابن الغربية، بونجور، طلع حلوة.
2: صبحكم الله بالخير واليمن والسرور أخيتي وأمير وكادر البرنامج، مستمعين الكرام، كيف الحال؟ عساكم بخير. أذيهم أمير الله يرضى عنك، أنت يوميا ما أخذ الرياجين المحتوى. شنو القضية يعني؟ الحلو شنو يعني؟ يعني أنتم ملائكة أبد ما يعني؟ والله العظيم لدي عليكم دعوية النسوان، إلهي وأنت جاهي، إن شاء الله ينقطع كل المكياج يا رب،
0: يا رب إن شاء الله، إن شاء الله.
2: ما يكتبون حتى علبة التدخين متحذير، يكتبون عن المكياج احذر لأنه قابل في الاستخدام للغش والنصب. ارحمينا شوية أم أمير، أم عودة، الله الله بينا
0: هسجاجين
2: من قبل هيجي لا حملاتش. تعال يقول لك خوش قصبة هاي مال الصبح، والله عشتيدي تشخيتي مال برنامج صدق، وإحنا برنامجنا مال ريال وبرشلونة، هو برنامج حبي، واحد يعبر عن آراءه عن معطياته في حياته اليومية. عفونا عن الرياضة، عفونا، تحياتي.
0: والله ذا ما صير مشاكل ما حلو أصلا،
2: تحياتي للجميع.
0: العلاقة اللي ما بيها مشاكل ما حلوة، اللي ما بيها مكافش، اللي ما بيها ما أعرف شنو، هاي الأمور الجدحات الجنونية ما صير حلوة، صير رتيبة يعني. والله أهلا بكم مستمعين.

0: لا ودا كف كفر ردناتي. وخلي قطعون المكياج عبالك، ترى المكياج مو مهم عد كلنا يعني، والله العظيم. بعدين أصلا صار شيء قديم، يا ربي يقطعون عنكم الجقاير والمعسل. ناخذ طبعا تحياتي لك من الغربية ولكل أهلنا في الغربية الجميلة. نسأل الله القبول. تحياتي أبو هيلين، شنو اللي باث أبو هيلين؟ ماء بارد على روح والد بان. يا عمري والله يا عيني أنت، أنا ممنونة، جزاك الله عني خير الجزاء، والله يرحم أمواتك، وشكرا لأن اخترت صدقة الماء لأنها من أعظم الصدقات عند رب العالمين، سيما بالأجواء الحارة يعني اللي دا نعيشها. أبو هيلين، يمكن ما أعرفك شخصيا ولا تعرفني شخصيا، لكن يعني بارك الله بالبيت اللي طلعت منه. أسأل الله أن يعطيك من الأرزاق والعافية وراحة البال إن شاء الله، ويرحم أمواتك ويحفظك للعائلة يا عيني. شكرا، أنا ممنونة جدا نيابة عن كل عائلتي، وتقبل الله منك. شكرا يا عيني. حنروح بريك أخير وبعدها راجعين نكمل بانجور للساعة 10.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 24 ساعة

0: بونجور، صباح الحب على الجميع. متواصلين معاكم وبونجور على راديو الرشيد على 91.5. شكرا لأنه ثبتوها، وإن شاء الله يومية سعادة لكل مستمعينا. لومي على الواتساب: بونجور، بلذة العسل والشوكولا ليبان وأحلى وسام أو أحلى بان وسام. صباح الورد إلى سليم الجعفري وأبو موسى وأزاد من ألمانيا. تأخر الموظف في العمل يسبب إرهاق نفسي وجسدي مما يفقده التوازن بين البيت والعمل. يعني طاقات، قابلية الإنسان إيش قد ممكن يتحمل. أبو مصطفى، صباح الورد والفل والياسمين لطلتك الحلوة ستبان الوردة. صباح الخيرات والمسرات للمخرج والمستمعين الغوالي. يقول نزار قباني: من الخطأ الاعتقاد بأن المرأة تزهر في سن معين وتذبل بسن معين، ولكن الحقيقة أن المرأة تزهر مع رجل طيب وتذبل مع رجل سيء. أبو حسوني بعث لنا فويس. علي القيسي:
1: السلام عليكم المرة الثانية، تحياتي لأبو علاوي الذهب، أخوي أبو صوت الجميل البرشلون الذهب حسين الشيباني، وتحياتي للغالي أبو موسى الذهب، وتحياتي للغالي على جاسم ولا صدام ولا توفيق ولا جميع المستمعين والمستمعات. ستبان، أكو مستمع كان ويانا قديم، الأستاذ ابن الصفار الذهب
0: رحمة الله عليه.
1: ماكو مدى نسمع مشاركاته معانا، خما بشي خطيه، نتمنى له بالصحة والعافية. طبعا هو أحد المستمعين الجميلين وأستاذ ومؤرخ بالتاريخ، نتمنى له الصحة والعافية إن شاء الله. أخوكم عاشق رشيد على القيسي.
0: حياك الله أبو حسوني. يعني مع الأسف أنت ما تعرف أنه إحنا فقدنا الأب العزيز ابن الصفار، يعني من فترة اتصل بي

0: تقتل النخل ما تخلي بيه تموته وماكو علاج لها إلا عن طريق الشعبة الزراعية، والشعبة الزراعية تلزم سرة يطلعوا لك على نخلة نخلتين، ما يطلعوا لك على بستان. أنا هسا عندي بستان كامل قام يموت
1: نخل لا إله إلا الله.
0: زين عند بلكة تسمعنا وزير الزراعة بلكة علاجي وفرون نشير حمال ديش النخل كله راح يموت والله فلا يظل
1: شجان نخل.
0: اي والله يا حمال ديش مقطع شوفي
1: النوبة افترت عن نخل. هسا رطب أكلتوا أنتوا؟ لا هالحمسة اللي انحمسناها
0: خيسانة بطنها حرقتها
1: يا عيني،
0: بس هذيك هم صاير بيها
1: يا عيني. شوف شلون حركها خطية. اي اخوي عباس يعوضك الكريم ان شاء الله. خطية البستان يعني ما ادري شو اقول لك، بس ها عيني شنو استاذ ويسان طلع الحشرة من النخلة. يعني وزارة الزراعة ألف تحية لهم، اللجان المختصة عن مكافحة الآفات الزراعية المفروض يفعل دوركم. هذا حتى مسألة ثانية ما دارسة زراعة، يعني يمكن سندانة زرعت سندانتين بعمري لما كان أكو فد نشاط مدرسي أيام ما كنا صغار بالمدرسة بالمتوسطة والابتدائية كانوا يقولون زرعوا سنادين وهذه، وكنا نعيش الموضوع صح. يعني زارع ليف وزارعة ما أدري شنو زرعت مش طلع رقي زين زرعت صباح الخير، زرعت يعني إن شاء الله زرعت خير بالخيرين وأثمر. أما اللي زرعنا له خير وما أثمر فأرضك بور يا حبيبي يا عمري.

يعني هسه احنا موضوعنا على شعبة وقاية المزروعات، يعني المفروض تم متابعة هذه الجوانب باهتمام أكبر والبحث عنها ومقاومتها ووقايتها وبالمبيدات يعني هذه المواد الوقائية خطية الناس يعني مزروعاتها يعني معقولة لجنة شعبة واحدة هي يعني العفو على نخلة واحدة تطلعون أو على نخلتين، غير يعني نخل العراق النخل، فشعبة وقاية المزروعات في وزارة بالله شوفونا البيج مالتهم، شوفوا هذا الموضوع هي دائرة كبيرة، اي شوفونا شنو نشاطاتهم، يعني أنا على الهوى يعني يمكن من أرجع أقدر أتابع الموضوع، بس شنو آخر منشوراتهم، شو سووا، منو ماخذ صور أكثر بهذه الدائرة، شعبة وقاية المزروعات التابعة لوزارة الزراعة، خطية الناس الفلاحين اللي عندهم بساتين أمثال أخونا عباس الحمداني، يعني شنو ذنبه هسه النخلة مالته حرقها حتى تطلع هذه سوسة اسمها، يا بش قد سوسات أكو، مرات تبقى من بالدوام هواية لأن أكو سوسة الدوام فوق دمامك الدوام فوق دمامك وما خلصان

0: هسه هذه مو سوسة، هذه مدى يعرفها شنو الحشرة، سموها بالسوسة اللي موجودة بحياتكم، هاي حشرة ال زين. يلا الله يحميكم ويحمي حلالكم إن شاء الله. وميضو بعثنا أبو حميدو بعثنا بصمة صوتية.
1: صباح هلا والله. صباح النور صباح الورد على عيونك سجبان الوردة على مخرجنا المبدع وسام وكل المستمعين الكرام، إن شاء الله صباحكم فل ويومكم إن شاء الله مليء بالطاقة الإيجابية. صباحك فل يا أيقونة الطاقة الإيجابية، إن شاء الله طبعا تزرعين الخير والخير بوجهك دوم دوم دوم، اللي يزرع خير يحصد خير، واللي زرعتي له وما نبت عنده هذا من جاية هاي الدودة اللي بدنا خل مال أخونا عباس ما تفيده قاعة، هاي خليه يشبع بيها. تحياتي لكم أخوكم وميض أبو حميد.
0: والله والنعم نورت جدا. شكرا لكلامك الحلو، طلتك الأنيقة وأشياء أخرى رائعة. كل التقدير يا أستاذ وميض. الباشق تعامل دائما مع العلاقات التي انتهت كأنها قبور والقبور لا تنبش. والله نبشوا حتى القبور يا أخي، يعني هسه يعني مو احنا قلنا يعني أو ما قلنا شيء. أوكي أحد الكباتن يعني أحد أبطال قواتنا المسلحة سيادة الرائد المحترم يقول صباح الخير على أحلى قناة وأحلى كادر. صباح الخير ستبان الغالية، أحلى شيء بالدنيا البنوتات، الله يحفظكم. آني بالربيعي شارع فارغ، عبالك حضر شكو. صدق الربيعي فارغ والله إنهم يتجمعون سيج العصر والمغرب ويطلعون يستانس استانس، أخذ راحتك أطبق اشتري هيك، خصوصا بعد التوسعة اللي شهدها شارع الربيعي. تحياتنا لكل أصحاب المحال التجارية الموجودين في شارع الربيعي أنت الطاقة، الطيبين اللي على باب الله سواء كانوا موبايلات صياغ ملابس أحذية أجل الله السامعين أي شيء، الله يبارك بيكم وبعملكم. بس لو ضبطونا طبقة السيارات، يعني احنا نريد هم نطبق نشتري، يعني مو الناس وناس جالوا شنو هالواسطات شارع الربيعي.

يعني يسووا جراجات دائما ما الربيعي يجي واحد ياخذ ركن هيك يحتله ويطبق سياراتنا على 4000 و5000. هسه مو على 5000، انا مأمنة على سيارتي الحمد لله، بس ليش يعني غير المفروض اكو باركات؟ يمكن اكو 2 أو 3 2، لا واحد بالفرع يم المول وواحد على الشارع قبل المول. ما أعرف إذا أكو بعد، من زمان أنا ما رايحة للربيعي بس أفوت منها كمرات. فالمفروض يتم استثمار فد مكان موجود لي يكون جراج السيارات، يعني هم فلوس وهم يعني كافين خير نشرنا. كابتن شنو اسمك؟ بس ما أقوله إذا تحب. طبعا يقول راتب ماكو يوم 31 بالشهر، ليش يجي؟ شنو تريد راتب فوقها؟ ماكو رواتب. صبروا صبروا، الله كريم، فلوس العالم عندهم، هاي مو فلوسهم. شايفين امهاتنا من نشوفهن يحسبن فلوس تقولها يما اعطيني، هاي مو فلوسي، فلوس العالم. فذولا الفلوس اللي لقوها وطلعوها هاي فلوس العالم. وبعد بعدكو هسه المضموم ده يطلع، اخ المضموم ده يطلع، شي طلع المضموم ضمني بشليلك، لا لا لا لا لا لا قلبك دليلك. انطوا رواتب العالم، صدق كذب الناس وراها التزامات وراها أدوية وراها، صدقا يعني والله عدا الشقة، والله يعني احنا كل شهر هزي جذعش ينخلى، حتى لنخلى صار بيها سوسة. يعني تعرف وقت هسه احنا نعرف وقتنا، البصمة في فلان ساعة نجي بوقتنا، فلان ساعة تبصمون وطلعون، يا بدلل فلان ساعة نبصم نطلع. انتوا ليش ما تعرفون بصمة فلوسكم مش وقت؟ شو متهاونين؟ المفروض نحاسبكم على بصمة فلوسكم. والله ناس على باب الله، ناس عندها مسؤوليات، عندها سحب، عندها أكل، عندها عيشة، عندها مريض، عندها الدواء، عندها التزام مطلوبة، تريد تشتري مدارس، على وشك مدارس أطفال والذي منه. يا ناس يا عالم، والله ما يصير هاللعب المخربط هذا، يعني شاخ هالخربطة، شو وقت تصير فلوس سيولة و 31 بالشهر 29 بالشهر ما أدري إيش قد. أكو ناس تأخذ يوم 20 بالشهر تأخذ فلوسها وتفضها، يعني ناهيك عن غلاء المعيشة اللي قاب الدنيا قب. صدق كذب يعني، هو إيش قد يحصل الموظف؟ كلها تريد منك، ما حد انطاك نوبة حقك، ما ينطوك إياه، ما يصير. عندكم 30 يوم قبل الراتب، انتوا ليش ما تشتغلون بالثلاثين يوم هذه للناس تطوهم فلوسهم؟ متقاعدين على معين على هذه الرواتب الموظفين المسؤوليات الأخرى، يعني سواء قطاع عام أو خاص، مشوا العالم الله يمشيكم. يعني ناس على باب الله عندهم بنزين النوبة، روح أرده روح أرده روح أرده، يعني هاي مين؟ شنو نفول مي صحة للسيارة غير أكو فلوس؟ أنت مو تريد تشوفني يومية؟

تحياتي لك سيادة الرائد، يعني عافاك الله إن شاء الله، عافية علي وبعدين يعني شنو يعني انتو شو تدفعون بيها خالي أبوش. هاي من جد يعني بزمن الوالد رحمة الله على روحه الطاهرة من يردون شي كانوا يقولون لي يذبوها بوشي. زين لا يرد إلي طلب. زين لا إن شاء الله الحكومة والله راح أني عندي إحساس يعني بلوتوث مفتوح وياهم وأحس إنه راح يشتغلون، يعني أكو رواتب راح تصير هاليومين إن شاء الله، على اعتبار إحنا بعدنا هسه باكر 1/9/2 ما يقول لك خميس وش مرهم على أحد. زين ها عدكم 3 و4 و5 ثلاثة أيام وين ترحون انكذكم انكذكم. تحياتي لكل موظفي وزارة المالية اللي انتوا بوزارة المالية وما عندكم فلوس. زين اشتغلوا عيني، اشتغلوا لنا المعاملات مال الناس وكملوا الصرف والله والنعم، والله والنعم منك. شكرا سيادة الرائد. المهم حسن يقول صباح الخير ستبان، أهل المولدات طفوا عفوا يقولون غاز ماكو. لا لا لا ما يسووها، قلبهم كبير. الحكومة مطتهم حصة على أساس ليش هي الحكومة مطية حصة شنو؟ هم ياخذون حصتهم بس، انتوا ليش معولين على الحكومة؟ يابا والله العظيم أني آسفة على كل يوم حكيت بيه على أهل المولدات، لأنه إحنا بلهياكم نضيع، ما أقدر بلهياكم والله. يابا لو ما المولدة أنت هسه يعني عندك كهرباء ها؟ غير مولدات؟ والله العظيم. حسين الشيباني تحياتي إلك يا عيني، عدنا وقت زين كلش آسفة حدوني. وحيدة الدليمي أيضا وأسفاه وأسفاه انتهى الوقت. تحياتي للحبايب علي الشجيري لومي تحياتي مشاهدين كرام، أخوكم متابع صار شهر، عزكم بنفسي منتظر الكندي من بغداد العامرية، ألف تحية إلك يا منتظر. بعد منو علي القيسي وكل الأحباب اللي الأستاذ ياسر أبو عبد الله، بعد كل التقدير لك وأكيد شاكر أبو مريم وكل الأسماء الرائعة اللي نورت بانجور. إن شاء الله باكر أحلى من اليوم يا حبايب، الله يرزقكم من وسع ويكفيكم شر الدنيا وشر الأيام وشر الناس وشر الطريق وشر الإبزازين وشر كل من بيشر عليكم، وكونوا بانتظار ميكروفون بان الموسوي ووسام ماجد باشر بعد 7:30 بشوية هنا دائما على راديو الرشيد. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: ويوصل أكيد،
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
5: على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم.
7: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
8: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
9: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
10: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
11: انت الكبير
12: يا بعد روح.
11: وهنيان نبيك.
12: الله
11: انت مشو ياني
13: لا تغني فيك وانت معي.
0: الرشيد FM 91.5.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: كم البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الوزراء: الشهداء يمثلون منارة الوطن وأبنائهم وأسرهم في قلوبنا، والعدالة ستأخذ مجراها. الناطق باسم الحكومة: ملف حصر السلاح بيد الدولة يأتي في صدارة أولويات الحكومة. وزير الخارجية للسفير الإيراني: الحلول السلمية والحوار يمثلان الخيار الأفضل لمعالجة الأزمات. النزاهة تمنع هدر 19 مليار دينار وتوقف المزايدة على عقار مساحته 550 دونما بالأنبار. مديرية الأمن السبراني تحذر من روابط مشبوهة تنتحل صفة جهات رسمية أو خدمية. عمليات بغداد تعلن حصيلة واجباتها خلال آب وتضبط بطاقة مصرفية وجوازات. الرئيس الإيراني لدول المنطقة: لا نسعى للحرب وعدم الاستقرار، لا يصب في مصلحة دولكم. الدفاع الإماراتية تنفي استهداف قاعدة المنهاد الجوية بصواريخ. توغلات جديدة للقوات الإسرائيلية في الجنوب السوري. طقس العراق: ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا على أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد وبرنامجنا دارس شاغر.

إذن مستمعينا أكيد تحية للجميع، راح نكون وياكم بهذا المساء الحلو والجميل. أنا بالإعداد والتقديم عبير بياتي، ووياي بالإخراج عرفتوا من الافتتاحية يعني ماكو غيره هو اللي ممكن يسوي هاي الأشياء، عمار كامل. شو نسوي هاي بعد؟ لازم أقول اسمك، شنو هالصنطة؟ يلا تحية لكل اللي يتابعونا إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف خاصة الغاية وتصدق تلميتي كلهم بهذي على فكرة. اللي يتابعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وتحية لكل اللي يشوفونا على التيك توك ببثنا المباشر إذاعة الرشيد.

0: جوك خميسي اي موت. هاليوم خميس صدق يعني اوكي باكر ماجي واللي يقولي ليش اقول لا امار قال باكر جمعه اوكي ها متفقين. إذن تحية لكل مستمعينا أكيد. خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال حلقتنا اليوم. شوفوا موضوعة أنه النسيان صارت ما تختصر على فقط الكبار بالعمر أو اسم الله بعيد عنكم الشر اللي هو مثلا مصاب بالزهايمر وغيرها، لا صار النسيان فتشي كلش يعني كلش منتشر عندنا بحياتنا. ممكن في بعض الأحيان يكون يعني مو نسيان مواقف ولحظات، نسيان يعني أغراض أو نسيان أنه مثلا شايف هذا اللي بيده الموبايل ويدور على الموبايل مالته، يعني هو تفكيره ممكن يكون بغير مكان، فبالتالي أنه مشتت الأفكار وينسى. أكو أشياء ضرورية من تطلع أنت لازم تكون موجودة عندك تنساها، أو هي تصير عادة عندك أنه أنت هذا شيء تنسى، محفظتك، فلوسك، يعني الأشياء اللي مهمة أنت ما تطلع إلا بدونها، فاهميني؟ فاليوم سؤالي راح يقول أنه شنو أكثر شيء دائما أنت تنساه أو الضيعة؟ هسا أنا من الناس دائما يعني هي ما أعرف صارت متأخرة عندي تليفوني، تلقوني ذابته بأي مكان، يعني دائما ما أنسى أنه وين خليته وبالتالي أظل أدور عليه، وهذا طبعا مو شيء صحيح. يعني أنا بالدوام بالبيت خوب الأسواق دائما دائما، من يعني أروح للمول أو غيرها دائما ما تصير وياي هاي الحالة، لازم أكو أحد يركض وراي من المحلات يقول لي موبايلش ناسيته،
1: منتحيل
0: والله دعتك. فكل واحد اليوم يتصل بي يقول لي شنو شنو الشيء اللي دائما ما هو ينسى أو يضيعه، يعني دائما ما يفكر يقول ساني هذا في شيء كلش مهم ليش دا أضيعه. مثلا أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 07802. شو وقت بلشتوا تدخلون؟ شو وقت بلشتوا تحجون؟ شو وقت عمي بقول يا الله همين طلعوا والله استونا يعني دا نحكي. عموما أرقامنا 07802111415 و07802116117 آسيا سيل 07701141115. مود أشوف هذا المهندس من الطاقة هاي الشهادة بس عندك.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد وناخذ اول الو وياي. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام حياك.
1: شلونك يا غاليه؟
0: هلا والله محمد شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي لك تحياتي المخرج.
0: شكرا يا ورده. شو اخبارك؟
1: هذا جت شفت شيء
0: هسه؟ اي والله دا اقراها. اي اي شنو هاي
1: عزيزه علينا؟
0: شنو هالمدح هذا؟
1: اي واش مجد عزيزه علينا
0: هسه اقراها. اي محمد يلا قل لي شنو الشيء اللي دائما ما انت تنساه او تضيعه؟
1: البور مال التليفون ست عذيه. الشاحن المحمول.
0: يعني
1: اتوصى شحن
0: اوكي
1: بس هو لين هذا صغير اللي اذا شايفته هذا شلون يصير قده كف اليد اللي تخلي بظهر الجهاز
0: زين.
1: فهذا دائما لو القى مثلا جوا القنف لو ما ادري وين رايح لو بالمجال فما اعرف فدائما هذا انسى
0: زين. يعني هو مهم ليش تنساه؟ لان مهم يمكن
1: هو ليه مهم؟ اي
0: هو دائما الاشياء المهمه اي لا تنسي لا تضيع.
1: بس انا يمكن هسه تليفونك الله اعلم يعني انت مو كلش يعني ويا التليفون فلهذا السبب تنسينه.
0: اي والله يعني انساه دائما ما ادري يعني مثلا اخليه بمكان حتى بال بال بالاذاعه تشوفه دائما يعني موجود بمكان يجون يعطوني
1: لا لا ما عليه شيء يا معمر كامل يبقى ما عليه شيء.
0: هي مشكله يا معمر كامل. طيب تحياتي لك اكيد انا كلش اشكر اتصالك نورتنا اكيد مع الف سلامه. اتصال اخر اتصال اخر لو اقرا.
2: السلام عليك.
0: عليكم السلام.
2: شلون استعبيه؟
0: الله يسلمك انت شلونك؟
2: شلون اخبارك؟
0: عيوني الحمد لله بخير.
2: من وياي؟ تدري شنو انسى؟
0: ايه
2: انا ليت السلطان.
0: اهلا وسهلا عزيزي نورت.
2: الله يحفظك.
0: اي
2: انت تدري شنو انسى؟ دائما انسى سيارتي وانا اخليها.
0: لا هاي لا
2: والقران لا. والله العظيم في اليوم خليتها يم المصلح ورحت انا جاي السعود غراب وهذا فطلعت من المحل ما لقيت السياره
0: زين
2: قاعد اتعرى صيف قلت شو الموضوع. والله خابرت الشرطه جت الشرطه وصارت خلص العالم التمت علي وكان يتصل علي المصلح كان يقول شو قلت تشتغل بالسياره قلت لا لقيتها لقيتها
0: لا لا لا سيارة. لا ليث يعني أيوة يعني ما ادري ايش اقول لك بس حالتك صعبه كلش يعني. يعني اعرف انه هاي الاجابه ممكن تجرح مشاعرك بس حالتك صعبه السياره يعني
2: والله
0: سياره يعني
2: والله والله
0: يعني مو في شيء صغيروني ممكن انه تضيع او تنسى او مثلا ما تشوفه قدام عيني
2: اخليها بالبارك اظل ادور عليها وين خليتها زين اضل ادوس بالريموت
0: زين. هاي شو نسوي لها شلون نحط لها ميداليه مهمه ترهب يعني حتى الميداليه الصوت ماكو هاي شايفه
2: والله اليوم طيب اليوم فكرت اشد لها حبل
0: وين ما تنزل الحبل وياه. طيب يا ليت تحياتي لك انا كل شاكرة اتصالك نورتنا اكيد باي باي.
3: مره خليهم محطه وانت سافر انت والدخان وصبرك والمطر ادري فيك تريد تمشي تمشي وحدك انا ساكت بس حلفك يا قلب يا شبير لا ينخطف لونك لو شفتهم سلم بسرعة ولو ان جدوك تعرف واحد يقص التذاكر قلهم الشباز قص لكم شهر

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد اكثر فاصل غنائي احبه منك هذا والله العظيم بحيث راسا يشتغل عندي هذا خيط الرأفة عليك ماكو بهاي الاغنية. يلا عدنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام عيوني.
1: كونت الحميرة ان شاء الله.
0: الله يسلمك. الحمد لله
1: عمي احلى قناة الرشيد
0: في دول عينك. شكرا كلك ذوق والله.
1: تعباني من بلي وقلنا نروح نبوع الرشيد.
0: هلا بيك عيوني نورتنا والله. الله يساعدكم. طيب يلا قل لي.
1: كراوية تعبانة بلي.
0: يعني هي هاي مشكلة والله بس يعني ما أدري شلون نحلها هاي السالفة.
1: يا قلت.
0: أي. طيب يلا قل لي شنو أكثر شيء دائما ما أنت تنساه أو تضيعه؟
1: سويتش السيارة إذا ما أنساه وين أروح؟
0: ستة والله سويتش بيها مجال. قبل شوي سمعت الاتصال قبلك ينسى سيارته كلها تخيل. زين دائما ما تنسى سويتش.
1: شلون يشتغل؟
0: اي والله مشكلة. زين السويتش دائما ما تنساه؟
1: اي ما اقدر انساه.
0: لا يعني تنساه انت دائما قصدي؟
1: قصدي اللي انساه شيء دائما؟
0: اي دائما تنساه او تضيعه او يعني دائما عندك اشكالية به مثلا فاهمني؟
1: اي دائما الاشكال مرات تليفونك فشي انساه.
0: هاي مخسر. طيب مشكلة مرات الاشياء ننساها يعني كارثية مو سهلة. يعني تليفون بأرقام بأشياء خاصة بأمور.
1: اي والله اي
0: اي
1: كانت اذا كنت جيت المطعم والله
0: زين. طيب انا كلش اشكرك اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله.
1: اوه على راسي.
0: شكرا عيوني معكم
1: وشكرا على القناة الحلوة والمبادرة الحلوة هاي.
0: تسلم عيوني. العالم ان شاء الله الرزق الحلال تكون دائما بوجهك. شكرا لك عيوني نورتنا اكيد مع الف سلامة. يلا اتصال اخر. الو
2: الو
0: الو
2: الو
0: شنو يقرا بيك شعر قبل ما تصعد تاع الهواء تدري؟
2: طبعا هذا عمار. اصلا هسه قاعد اتمرن اكتشفت الواهس بالتمرين بفضل عمار كامل في
0: دول. شنو اخبارك؟
2: تمام يعني هاي الاغاني اللي يعطينا اياها طاقه طاقه
0: زين
2: باور. كل ايامنا خميس.
0: انتوا انا متعوده عليكم هاي تمشوها اسبوع وراها بعد تحصل الكوارث.
2: اقول لك انقلبنا حشرات شنو انتهى بعد الموضوع.
0: رجع على البارحه
2: نقطه انتهى السطر. قفلناه بعد ما بيها مجال.
0: طيب قل لي شنو اخبارك اول شيء.
2: والله ست انا كل زين الحمد لله.
3: اسمه تعرسني العطش واضحك بواهز غيم المطر مرات هم ما ينحسب نعمه بيها عناد روحه ويا الهوى من يفوت اذا يثقل علي لو موت ما شنو.
0: يلا احكي لي محمد شنو دائما ما انت تنساه او يضيع منك؟
2: دائما ما انساه وهنا يسبب يعني مشكله عندهم.
0: لا تنساه مو ما تنساه يمكن اني احكي مالتي تنساه
2: اسماء الناس اللي اعرفها يعني احفظ شكله وعرفه وتعامل وياه ورا فتره القاه بشارع هلا واكله وشربه بالسلام وبس ارد اتذكر اسمه.
0: تنسى اسماء الاشخاص. اوكي
2: اي والله
0: القريبين والبعيدين. أبو حمد يعني القريبين والبعيدين؟
2: لا القريبين ما لازم.
0: زين شو عجب يعني مت يعني مرة هيك
2: يعني زين. أطب على زوجتي أقولها شلون؟ الصورة هلو.
0: زين حاول تنسى اسم عمار يعني تقدر؟
2: أه مستحيل هذا.
4: أنا من اليوم مو خير وراح تشوف شكل الخير ما يبشر. اجيتك جية المحتاج للقاصة اجيتك سر واسمع صوت قلبك عالي من الخوف وي كل دقة شوف قلاتك تطفى.
0: يلا بعدنا متواصلين. عبالي راح والله. شنو محمد
2: انا ما البس قلادة عما
0: هاي بيناتكم محمد. يلا باي باي. تحياتي لك محمد اكيد نورتنا شكرا. لا عمي يا كادر عمي دعوفوهم هاي الحجج ما انهم والله دي يتصلون دولة من الكادر كم واحد احنا نعني كادر تخيل يعني مؤسسة كاملة تقعد تنتظر برنامج الساعة واحدة حتى هم يخابرون يعني كموظفين يخابرون احنا. اوكي اكو هيتشي انت راديو ليش مطلعة شكلك. يلا نروح فاصل
5: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
6: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: إذا مستمعين أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا وبعدنا بأجوانا الحلوة بيكم ببرنامجنا درس شاغر من راديو الرشيد 91.5 FM. وسؤالي اليوم يقول إنه شنو أكثر شيء أنت دائما ما إنه تنسى أو تضيعة أو يعني مثلا دائما ما تكون عندك خلل بي فاهمني يعني مثلا السويتش السيارة الموبايل الشباب خصوصا مرات الجداحة هاي يا اخو يعني اكثر الرجال دائما ما يضيعون الجداحات بعد المحفظة هاي الاشياء ارقامنا راح تكون جاهزة لكم 07802 عموري ويكي من عيوننا تدلل صدق كذب عموري موت امور امور يلا الو هو يعرف شنو الو
1: الو مرحبا
0: اهلا مرحب
1: اهلا بيك عبير الشام
0: حبيبتي الحمد لله انت شلونك
1: والله الحمد لله
0: نورتينا مية هلا
1: اه ممكن
0: منو وياي اه
1: وياك شندرين
0: منو
1: شندرين
0: حبيبي نورتينا اول مره تتصلين بينا صح
1: صحيح
0: حبيبي اهلا وسهلا يلا قولي لي شنو دائما ما انت تنسيه او تضيعيه يعني فد شغله
1: طبعا السيف الالكتروني
0: زين
1: دائما يضيع من عندي يعني ابقى ادور عليه بالبيت ادور يختفي فجاه وبعدين القاه
0: طبعا تلقيه من تشترين واحد جديد صح يعني مشكله اكو اشياء يعني سبحان الله تختفي من العين بس من تشترين واحد جديد مباشره تلقيه ما اعرف ليش يا طبعا
1: والله يعني ما ادري بس احس انه هذا الشيء دائما يختفي من عندي ما ادري وين يروح
0: طيب
1: ادور عليه بالبيت ادور ما القى
0: اوكي تحياتي لك عمري هنديري نورتينا حبيبي شاكره جدا لمشاركتك وياي شكرا يا قلبي مع الف سلامه باي باي يلا عندنا اتصال
2: الو السلام عليكم
0: عليكم السلام
2: شلون ست عبير
0: الله يسلمك انت شلونك
2: على الله الحمد لله
0: عزيزي نورتنا
2: الله يحفظ الست
0: يلا قل لي شنو
2: اكثر شيء مجيد حميد من بغداد يا اخي
0: ها مجيد شلونك متغير صوتك مجيد
2: الله يحفظ الست الحمد لله
0: نورتنا يلا مجيد
2: ان الله يخليك ست انا مفتاح البيت عبالي ينهزم من جيبي ما اعرف ليش
0: ما يريدك ترجع للبيت
2: والله العظيم
0: احتمال اشاره هذه
2: شفت ذا اقول شغله ما صدقين والله العظيم خالين انا خال المفتاح بيت جيراني بعد ما اشيله يعني
0: زين انت تتحدى النصيب والقدر ده يقول لك يا ما ترجع للبيت يعني شوف
2: اي والله
0: حجه هاي حجه ضيعت المفتاح اليوم او فتش يعني ما ادري المهم رساله طيب تحياتي لك حميد انا كل الشاكرة اتصالك نورتنا شكرا من عيوني انت باي باي نورتنا يلا اتصال اخر الو الو يلا اتصال الو
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام
3: يا عيوني شلونكم
0: الله يسلمك انت شلونك
3: ويحفظك الحمد لله بخير
0: عيون مية هلا نورتنا
3: نورت هذا نورت
0: من وياي الاسم الكريم بلا زحمة
3: الاسم باقر من البصرة
0: باقر والله حياك انت وكل البصرة نورتونا يلا
3: رحم الله
0: قل لي باقر شنو دائما ما انت تنسى او تضيعة
3: والله جهازي
0: موبايل
3: جهازي كل مرة يعني
0: مع انه هو فتشي يعني صرنا لابد ما يكون دائما بيدين اكو اشخاص ما يفارقهم الموبايل فاهمني فمو ما ننسى
3: مرات بجيبه هو ما ادري بي ودور عليه
0: زين طيب تحياتي لك باقر انا كل شاكره اتصالك نورتنا
4: لا فوت

0: اوكي مستمعينا، بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا وبعدنا باجواء حلقه اليوم بدرس شاغر. عندنا اتصال. الو،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: هلا عبير، تحياتي لك. تحياتي.
0: هلا عيوني. هلا والله.
1: هلا يا ورد عيون. الله يسلمك،
0: نورتنا. مين
1: كل شيء دائما انساه؟
0: اي
1: انا لا انا مو عندي هذا الشيء. عندي شنو اللي يخليك تنسى؟
0: لا مو يخليك يعني تنسى، اكو اشياء تنساها انت.
1: ما عندي شيء انساه يعني دائما. انا
0: والله عمي زين اذا هيك يعني ابد ما تنسى.
1: بس شنو اللي يخليني انسى دائما؟ من صديقي يجيني واقول يابا بس اعطيني مجال، خاف ناس الشيء.
0: شو خاص مني ثبرك؟ اي احنا نقول عليه العامية.
1: يعني منتظرني، خلنا نفرض برا ويلح علي.
2: ليش كذي؟
1: انا راح اكون متاكد 100% راح اسال الشغله والله من الملحه مالته.
0: زين.
1: وسبحان الله من اطلع وانا ناس الشيء اظل بيني وبين نفسي اقول طبعا ناس الشيء اللي غال واتذكر صدق يعني ناس الشغله مثلا يعني بالبيت او شو شلون.
0: طيب.
1: هاي دائما 90% تصير عندي انه ناس الشيء. واظل يجب يعني التفكير انه انا ناسي في الشغله طبعا.
0: فاهم. اي بعدين مره في بعض الاحيان الشخص اللي خبصك وكذا وهالاشياء يعني انت ببالك ناسي شيء بس انت ما ناسي شيء.
1: اي صح، هاي هم يعني هاي كثر ما واحد يفكر زايد يقول ها خاف ناسي شيء. فيظل يفكر هو ما ناسي صح اي شيء. طبعا صحيح.
0: زين تمام. اني كلش اشكرك وسام، نورتني. هلا عيوني. باي باي. هلا والله. من هو وسام؟ صدق وسام راح. يلا عندنا اتصال اخر.
3: الو مساء الخير.
0: مساء الورد. هلا محمد.
3: مساء العافيه عليك على المخرج كادر جميع المستمعين.
0: هلا عيوني، شو اخبارك؟
3: الله يسلمك. كل شيء بخير. احنا بخير.
0: ميت هلا.
3: الله
0: يسلمك. يلا احكي لي، قل لي شنو الشيء اللي دائما ما انت تضيعه او تنساه؟ شلون؟
3: يعني شغله محفظه التليفون هاي الامور لا ما استراحه.
0: طيب
3: بس عندي شغله ما اعرف يعني لو انا انجلط يعني ما اعرف اني هاي اخشي انجلط من وراه.
0: زين شنو هي؟
3: انا مدمن مال البرامج هاي تطلع بالتلفزيون هاي الامور.
0: اوكي.
3: فلازم الريموت يمي.
0: زين اوكي.
3: انا اخلي الريموت اطلع برا ورا ساعتين اجي ماكل الريموت.
0: يعني انت تنسى لو هم ياخذوا مثلا او يضمون؟
3: لا انا انسى وين خليته.
0: تنسى وين خليته. اوكي فهمتك. اي
3: اخر شيء اضطر راح اشتري واحد اجل قل قديم موجود.
0: زين.
3: ما لقيت لحظة عندنا بالا ما الريموت يتهوي حتى فتح بسطي عشان. اليوم بينا.
0: طيب.
3: هاي مشكلة النسيان وهذا الدوة عنده انساب شكل مو طبيعي.
0: الدوة هماتين. اوكي. لا الدوة مو ايه
3: والله.
0: مو خوش والله هاي السالفة.
3: والله انسى يعني بحيث يوصلون على الدوة ويعطوني الشريط. اروح اطلع ارجع بالوحدة بالليل. ها وين الدوة يا دوة؟ تمكن دوة؟
0: طيب لا دو دير بالك الريموت والله عادي سهلة أموره تمام.
3: لا مشكلة النسيان هذا وعلى شوية تعرفين اللي عبر الأربعين شوية
0: بعد. اي شوية الكبر مشكلة. اي صحيح والله.
3: الكبر وعد.
0: أنا ما حكيت ملي علاقة. أوكي.
3: اي لا ما
0: نعجب. طيب تحياتي لك محمد. أنا كل شاكرة اتصالك عيوني. أنت مية هلا. باي باي نورتنا. زهراء ماشي قلبي. يلا

0: يلا عدنا اتصال. الو علي موسى امر صدق كذا تدللون والله خوش خوش وجبه اليوم. يلا اتصال. الو الو الو الو الو قطع الاتصال. طيب اوكي مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم. تحيه لكل اللي يتابعونا. هسه سؤالي اليوم يقول انه شنو اكثر شيء دائما ما انت تنسى او تضيعه. ارقامنا 0780211415 و0780211617. اسيا سيل 0770211415. يلا اتصال. ماكو. يلا الو.
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: لو عبير شلونك اخبارك؟
0: هلا سيوفي شلونك انت؟
1: والله الحمد لله. تحياتي لك المخرج الكادر وكل المستمعين.
0: شكرا كل التحيه لك.
1: عبير
0: عينها
1: اثنين زائد اثنين
0: أربعة. ليش أنا كانت أقول والله ما
1: خربت
0: السالفة. خربت من الكبير طلع بعد ما أتابع ولا أشوف ولا أشجعه. والله العظيم شبيك خربت بعد. هي خربت
1: الكبير. خربت طبعا. ألف مبروك كل عشاق المرنجي ملك الباحة الرباعية واللعب الحلو واللعب الممتع. دول الملوك بعد.
0: ايه خربت. انا اقول عادي احكي براحتك. بالعكس والله لانه بعد ما
1: خربت. ايه هاي انت جماعة برشلونة انت ما
0: انا بالنسبة لي لانه انا احب ميسي فكنت اتابع فاهمني. هسه بعد مدام الكبير باي باي بعد خلاص.
1: يعني انتم ما تشجعون النادي
0: اني اني انتم منو انتم اني انا مو كل
1: لا لا انت جماعة برشلونة كلكم هيك.
0: هاي بعد كيفك. يلا
1: والله بعد شو نسوي لكم.
0: اي انا بغيرك. اي
1: بالنسبه للموضوع
0: ان شاء الله يا رب الله يعني يصيبك زهايمر تنسى الفريق تنسى يا رب ان شاء الله. امين.
1: شوف عبير خلي بالك والله انسى كل شيء انسى كل شيء ما عدا حب ريال مدريد.
0: انت مجرب الدعوه مو مجربها؟
1: اي عمي والله مجربها. اي والله العظيم صدق. بس هاي الدعوه لا لا مو حلوه يا عبير. لا تدعين هي دعوات
0: زين.
1: ادعي على غير شغلات بس حب الريال مدريد لا لا تدعي.
2: ما حاولت تلتفت تفتقد حنيتي مو كنت كل شيء لك لميتك من الهوى وضميتك بريتي
0: منتظر
2: لكن ضيت لك موتي عافيتي تبتعد عني بوقت تعبانه نفسيتي وانا كل شيء امتلكته لك واولها حب.
0: بعدك صغير يا منتظر.
1: شنو عمار.
0: يلا سيوفي.
1: عبي شغلات الملموسة مستحيل يعني الحمد لله من هذا النوع الماء ما انساها
0: زين.
1: البطمة بتاعها مال الغرفة ومال الكنترة هاي لا لا. او الموبايل شلون انساه يعني هو 24 ساعة استخدامات
0: زين.
1: بس مرات الرمز الباسبورت قد اخلي رموز يعني اخلي منها انسى منها
0: الباسورد.
1: اي الرقم السري.
0: شبيه يعني خمس صفار مقصر وياكم. اسهل شيء والله العظيم قصر وياكم.
1: ما اعرف هاي الشغله الوحيده اللي داعاني من عندها
0: زين.
1: يعني فجاه سبحان الله انسى الرمز.
0: طيب
1: الباقي لا ما انسى الحمد لله والشكر.
0: يعني مو هي الكارثه في بعض الاحيان اذا كان شغلك بي فمشكله.
1: مو هي المشكله اي اكثر من حاله صارت يعني كلش مثل ما نقول الحاجه وفجاه انسى. ظل هيك يعني كلش اتعقد. يلا رقم جديد.
0: طيب أنا كل الشاكرة اتصالك سيوفي.
1: لا عبير أمانة مال الدعوة هاي ما تشتد عينا بعد.
0: أسش عليك أنت دعيتها بعد. أنا باي باي.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد، عدنا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: مرحبا شتعبير.
0: مرحبا عيوني، مية هلا، مساءك ورد.
1: مساء الورد عليك وعلى الكادر الجميل.
0: شكرا، كلك ذوق.
1: الله يحفظك، الحلقة الجميلة والأذواق الجميلة طبعا.
0: تسلم تسلم عيوني. من وياي؟ السؤال من وياي؟
1: عبد الله من محافظة بغداد.
0: أهلا وسهلا يا عبد الله. أي عبد الله، السؤال يقول شنو الأشياء اللي دائما ما تنساها أو تضيعها؟ يعني تنساها أنت تضيعها أكفد مشكلة أكفد.
1: يعني إحنا أكثر شيء نعاني من عنده هو فصمت السيارة.
0: شنو سويتش السيارة؟
1: أكثر شيء
0: يعني. مع أنه هي المفروض يعني إيدك اليمنى واليسرى بصراحة. إيدك ورجلك على قولتهن.
1: أكثر شيء ينسي هذا.
0: زين. فأنت.
1: تحياتنا للمستمعين والحضر.
0: شكرا عيوني، تحياتي إلك، مية هلا. مع ألف سلامة، باي باي. يلا اتصال آخر. ألو. ألو. ألو. راح الاتصال. أي.
2: بين وبين نفسي قد أفكر بيك وأقول إيش معنى أنت الشاغل بنوني؟ مو أول عشق خاطر تشل الحال، ولا أول جمال شوفه في عيوني. سجاها الروح يمك ذبت الأسرار. وليش أرجف عليك وينخطف لوني؟
0: يابا يلا اتصال. ألو.
3: ألو.
0: ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، مية هلا.
3: مساء الخير والعافية عليكم جميعا.
0: شو أخبارك؟
3: خير وانت سالمي.
0: نورتنا عيوني.
3: الله يسلمك ويعزك.
0: يلا احكي لي. شنو الشيء اللي دائما ما أنت تنساه أو تضيعه؟ يعني شغلة أنت دائما تنساها وتضيعها.
3: شو أسولف وانت سالف؟
0: ماشي.
3: لا. لا أنا يضربوني المثل بذاك شخصي يعني.
0: صدق؟
3: حتى عندي
0: إيه؟
3: والله أضربك أول ابتدائي 1985 ست خديجة الله يذكرها بالخير.
0: حيل تتذكر إيه؟
3: شلون وقفتنا وها يعني، بس بالفترة الأخيرة من الكورونا وجاي. قبل أنت شغلات قريبة يعني، مرة مرة طابوس زرت اشتريت شغلات من الماركت، اشتريت صمون وهاي راجع البيت.
0: زين.
3: ما أدري وين طابق السيارة. والبصمه مالتها ما تدق يعني، ما تدق غير من ادوس ماكو.
0: اوكي.
3: فنسيت وين طابقها، طلعت انا طابقها بالسايد الثاني المقابل. وشوفيني اباوع السيارات.
0: يعني مو بس مستمعنا ليثي ينسى سيارات، طلعت تهم تنسى سيارات. حلو، حبيت
3: والله. اي والله والله.
0: اكو تطور من نسيان.
3: اي بالبرن والاسواق على الصف الثاني، بس انا طابق عبور الشارع.
0: زين.
3: فتخيلي نسيت يعني. بس الذاكرة الحمد لله، بس أخاف يضرب الرامب يوم وتوصل الدنيا كلها.
0: زين.
3: أي مشكلة إذا ضرب الرامب.
0: هي على قولتك فعلا أكو مواقف وأشياء ممكن أنه كانت بالطفولة بفترة الشباب ما ننسى ما ناسيها، يعني نتذكر كل تفصيلة بيها، بس هسه أكو صح. أشياء ممكن تكون مثل ما أنت قلت قريبة، ممكن حتى اليوم صارت بالليل تنسى شنو الموضوع، فاهمني؟ فهي والله مشكلة والله ما أعرف يعني. لود الحياة صح. لود ما أعرف يعني هي أكو شيء
3: يمكن أنا يعني لا يعني ذاكرتي تنطلب ممكن مثل مرات أتذكر يعني فد جملة فيلم أنا شايفها، فد لقطة معينة، فد طريقة لفظ يعني
0: شخص
3: حكي كلمة بطريقة معينة يعني.
0: زين.
3: يعني ماكو يعني الأكسنت مالته شلون حكاها كذا. بس قلت لك هاي من الكورونا وجاي ما أدري إيش صار، الإعدادات صار فيها خربطة يعني شغلات طريقة يعني. ومشهد مثلا تقول لي جيب فلان شي وفلان شي. تمام؟
0: ها أنت أبو شهد. شلونك ابو شهد؟ عشان ابو شهد صدق كذب ابو شهد غير تقول. نورتنا والله. اسفه ابو شهد، انت مشكلتك مشكله يمك ابو شهد مو اني.
3: هو كله يمي انا. انا شايل الدعوه باكثر من مكان، صوتي مقارب لصوت احد الاصدقاء.
0: زين.
3: حياتنا له يعني اكثر من ثاني يتصل على البرامج، هو اهم اهم مثلي يحب يتصل يعني دائما
0: أيه.
3: البرامج الإذاعية و... أيه. يعني قالت هلا مصطفى تفضل، جاب يقول هلا أي كذا أبو شهد، أبو شهد هلا مصطفى إيش يعني يخبطوني، ظهر صوتي قريب على صوته أو بالعكس.
0: اوكي ابو شهد، انا سعيده باتصالك.
3: قدام برشلونه يابا الله يسلمك، انا قدام برشلونه كلش
0: عوفهم عود عوفهم، شفت شلون يعني؟
3: اي والله انا اشجع برشلونه من 94 حياتي.
0: انا كان عمري 3 سنوات ابو شهد، كان عمري 3 سنوات انا.
3: مو ها اشتروا روماريو البرازيلي بحبه.
0: قصدي انت من شن تشجع برشلونه؟ تقول من 94 تشجعهم؟
3: اي
0: انا كان عمري 3 سنوات.
3: انت منوره حتى وان كنت 3 سنوات.
0: بدو عليك اشكرك.
3: الله يسلمك. دول اشتروا روماريو كنت كلش احبه فشجعت برشلونه وخسروا اول بطوله ويا اي سي ميلان 4 وبقيت احبهم يعني.
0: اوكي.
3: اي شي روماريو ستويتشوف دول يعني القدامى كلش.
0: اوكي.
3: تحياتي طيب.
0: تحياتي لك، انا كلش اشكر اتصالك نورتنا. شكرا ابو شهد. عيوني مع الف سلامه. باي باي. حسين محمد الناصر من بريئه كربلاء منك والله العظيم بريئه. يلا اتصال.
4: الو
0: الو ساعدنا انطانا اسمك ثلاث. الو اهلا ابو عبودي شلونك؟
4: يعني ليش شيء ايش اسمه تدير اليوم محمد
0: اولا؟ لا يا معود بعد خلاص ايدنا الله كريم.
4: ايوه
0: طيب ابو عبودي شنو دائما انت تنسى او تضيعه او مثلا يعني تغفل عنه دائما عندك في المشكله دي؟
4: زهايمر الطريق شايفه مثلا من فلكه ودا تفترين ودا تريدين شارع ودسيتي
0: زين
4: تفترين فرتين ثلاثه يلا تلقين الشارع.
0: اوكي
4: قابل فلكه ماكو مثلا تريدين شارع مثلا على الكراده وتبدا تفترين بعدين يلا تتذكرين فرتين ثلاثه على فكره يلا تندلين هاي. فدائما هاي انساء الطريق يعني دائما صار عندي هاي زهايمر الطريق.
0: فهمتك زهايمر الطريق. اوكي مشكله هاي طبعا زهايمر الطريق لانه انت يعني خصوصا انه انت شغلك يستوجب انه انت تندل كل الطرق وكل يعني المفروض ما تنساها.
4: هو هاي تعرفين لا انا اقول لك يعني هاي تقريبا صرت عصريه من قد يعني من الصبح للهاي هم شويه هذا شويه يوقف الدماغ يوقف.
0: صحيح والله
4: ينسى يقوم ينسى.
0: طيب طيب علي كلش اشكر اتصالك ابو عبودي.
4: يا تاج راسه منتي
0: فدوى العينك
4: مع اليرضى
0: فدوى العينك ابو عبودي تسلم لي.
4: الحشات شنو قذر حشات
0: لا هم حقيقه مثل ما انت قلت هسه انا وعمار بدنا ندخل على الصفحات نباوعهم يعني بعدهم صغار وذول ما اعرف شويه
4: لا قلت هذا المهندس
0: امورهم مو طبيعيه
4: هذا وين قاري يا هندسه هندسه ما شارع حش السامع.
0: يلا
4: ان شاء الله خير تاج راسه منتي عيني.
0: تحياتي لك عيوني. شكرا
4: عمار استاذ عمار عيني تحياتي ولا الصيح بعد عبير وردة الله يحفظك
0: عيوني انت تحياتي لك اكيد نورتني يعني كل شاكرة اتصالك. شكرا ابو عبود.

شموخ أمرا عمري أنت نورتينا حبيبتي، شكرا. أكيد وصلنا لختام حلقتنا اليوم ببرنامجنا. كان السؤال شنو الشيء اللي ما تستطيع أنه يعني سوري، شنو الشيء اللي دائما ما أنت خلينا نقول عليه أنه الضيعة أو تنسى أو يعني ما أعرف، في بعض الأحيان ممكن تكون أشياء هي مقابل عيننا بس سبحان الله أنه تنسي أو تختفي أو غيرها. أذكر كانوا قبل يعني يقول لك من تنسى فالشغلة أو تضيعها، يعني ذكاء أهاليتنا كانوا يقولون انعل الشيطان 3 مرات ما أدري، فبالتالي يعني هذا الموضوع كان من زمان موجود، إنه في بعض الأحيان تغفل العين عن الأشياء اللي أنتوا مثلا كلش مهمة بحياتكم، وهل قد ما هي مهمة؟ شوفوا على قد ما أهمية الشغلة اللي أنت دا تنساها أو تضيعها على طول راح تنساها دائما وبكل وقت، بس مو سيارة ليث لحد هذا موضوع سيارة من مدى أنسى. عموما تحية لكل اللي يتابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو إن شاء الله. شكرا للجميع، باكر نفس الموعد نرجع نلتقي وياكم 1:00. باي باي.

0: القطرية.
1: الباشن بوتر.
0: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: الماشق بوترز.
0: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
2: سوينا الصباح حلو على مودك.
5: بانجور.
2: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
5: بانجور
2: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
5: بانجور. بانجور. بانجور.
2: بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان بيك.
6: الله يحفظك.
5: تمشي ويانا،
7: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد غضايج اسمع هاي الرشيد FM.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الناطق باسم الحكومة: ملف حصر السلاح بيد الدولة يأتي في صدارة أولويات الحكومة. محافظة بغداد تعلن تسعيرة أمبير المولدات لشهر أيلول، الذهبي ب15,000 دينار والليلي ب9,000. الرئيس الإيراني لدول المنطقة: لا نسعى للحرب وعدم الاستقرار لا يصب في مصلحة دولكم. أكد الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي أن تكامل السلطات حقق مؤشرات بملف مكافحة الفساد لم تحصل منذ العام 2003، فيما أشار إلى أن عملية انسحاب التحالف الدولي وتسليم المواقع للقوات العراقية تسير بانتظام. وعن ملف حصر السلاح بيد الدولة بيّن أن هذا الملف يأتي في صدارة أولويات الحكومة العراقية ضمن المنهاج الوزاري لكونه يمثل مرتكزا أساسيا لتعزيز السيادة الوطنية. ذكر بيان لوزارة الخارجية أن وزير الخارجية فؤاد حسين استقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق وأسلمه رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. وأكد الوزير حسب البيان أن الحلول السلمية والحوار يمثلان الخيار الأفضل لمعالجة الأزمات بما يحفظ أمن دول المنطقة ومصالح شعوبها. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن منع هدر 19 مليار دينار مع توقف إجراءات المزايدة على عقار مساحته 550 دونما في الأنبار. وكشفت الهيئة أن الفريق الميداني المؤلف في مكتب تحقيق الأنبار تمكن بعد المتابعة والتحري من تأشير عدة مخالفات مرتكبة في عملية إعلان وبيع عقار يقع ضمن التوسعة المستقبلية لمدينة الرمادي بأقل من قيمته الحقيقية دون استحصال الموافقات الأصولية من مديرية بلدية الرمادي. أعلنت محافظة بغداد اليوم الاثنين تسعيرات أمبير المولدات لشهر أيلول. وقالت المحافظة في بيان أن سعر الأمبير الواحد للتشغيل الذهبي سيكون 15,000 دينار، أما الأمبير الواحد للتشغيل الليلي فسيكون 9,000 دينار. نقل التلفزيون الإيراني عن الرئيس الإيراني مسعود بشكيان قبيل مغادرته طهران متوجها إلى قرغستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون قوله: لا نسعى إلى الحرب وهذه رسالة واضحة أعلنها للعالم حتى الآن. وأضاف: لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي أبدا في مواجهة أي عدوان وسنرد بحزم على المعتدين. ختام هذه النشرة هذا تذكير بعناوينها. الناطق باسم الحكومة: ملف حصر السلاح بيد الدولة يأتي في صدارة أولويات الحكومة. محافظة بغداد تعلن تسعيرة أمبير المولدات لشهر أيلول، الذهبي ب15,000 دينار والليلي ب9,000. الرئيس الإيراني لدول المنطقة: لا نسعى للحرب وعدم الاستقرار لا يصب في مصلحة دولكم. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وإي بطلة.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: المشق موتور،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: المشق موتور.
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتور.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الناطق باسم الحكومة: ملف حصر السلاح بيد الدولة يأتي في صدارة أولويات الحكومة. وزير الخارجية للسفير الإيراني: الحلول السلمية والحوار يمثلان الخيار الأفضل لمعالجة الأزمات. محافظة بغداد تعلن تسعيرات أمبير المولدات لشهر أيلول الذهبي ب 15,000 دينار والليلي ب 9,000. النزاهة تمنع هدر 19 مليار دينار وتوقف المزايدة على عقار مساحته 550 دونما بالأنبار. العمل تعلن إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر أيلول. عمليات بغداد تعلن حصيلة واجباتها خلال آب وتضبط بطاقات مصرفية وجوازات. بعد سنوات من التخفي، مكافحة إجرام بابل تطيح بمتهم هارب وتطوي صفحة جريمة تعود لعام 2018. الرئيس الإيراني لدول المنطقة: لا نسعى للحرب وعدم الاستقرار لا يصب في مصلحة دولكم. توغلات جديدة للقوات الإسرائيلية في الجنوب السوري. طقس العراق: ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدك.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهميان نبيك
7: الله يحفظك.

0: كلمة أحبك موت ما أحب بس وياك.
1: الرشيد FM 24 ساعة 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5. 91.5.
2: ما نسيتك ما نسيتك وانت تدري

0: 0780505600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: الماشق موتورز،
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: الماشق موتورز.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
6: أغاني وأكثر.
7: أغاني وأكثر.
6: الرشيد أبقى.

0: سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية. الفرع الثاني: بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية. الفرع الثالث: كرادة خارج قرب أسواق الوردة. للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
7: أغاني وأكثر الرشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: المشق ووتر،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: الماشق موتورز.
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: الماشق موتورز.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: ويوصل أكيد
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
5: على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
9: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
1: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
10: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

وعدتني وعدتني بحضن دافي ووعدتني بقلب صافي خدعني الظاهر مغشيت ما كنت اعرف الخافي وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي كسرت خاطري وراحت راحت وذبلت بالقلب ورده وخلت اجمل احلامي مثل الماي يتبدل درس وتعلمت منه درس وتعلمت منه بعد ما صدق بوحدي

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805

0: 500 600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.